لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم